الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.

0: رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مري كتاب ملاحظة صلاة غيب بنتك المرحوم كي حاجي أحمد سيوطي حسن بن حسن بصري. الصلاة جامعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر.
1: Baik pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung salat Jumat dari Masjid Pusdai, Jawa Barat.
2: Bandung siang ini.